0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda,

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستر الذات، الله أبصر ستر الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن أن يكون لك أن تول من أشياء الدين.
0: لا إله إلا الله، ذلكم الله، بتولدي الله ربكم رب كليان، تبارك الله رب العالمين. وكان

رسول الله. أكون بالسكس قول رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذب بما كنت تأتينا به من خبر السماء. وهي رسول الله كتاب الدستكان مؤمنا وهي يرطر بيبان كتاب الدستكان أتبه الأرسان

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.